وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

هو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

مصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

الذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: يقول.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله.

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمةً

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

عبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

بعيد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

تنتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا،

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزكى.

0: يعفو عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء،

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

جديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً.

قبلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

خيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإن

الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.

وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

الفاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور.

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

منكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم

معوله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن

مبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا،

حميد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

الناس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

حمده وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

الأبصار والله خلق كل دابة من ماء

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

عملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة

الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،

عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيماً.

وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً.

رسولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةً

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا

شورى. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً.

فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

عيد وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

أنحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

اغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

العود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين

يعلمون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.

العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون

يطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين

يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: هلا ومية هلا بكل عزازنا وناسنا وين ما كنتوا بأي مكان. أكيد رجعنا وياكم بحلقة جديدة وأيضا مسابقة جديدة. واليوم سؤال مسابقتنا يقول: من هو العالم الذي وضع أسس علم الجبر؟ أو خلينا نقول منو اللي أصلا منو اللي أسس علم الجبر؟ هل هو الخوارزمي أم ابن الهيثم؟ أكيد اليوم مشاركيكم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد. وتقدرون طبعا دزونا رسائلكم وأجوبتكم عن طريق الرسائل والاتصال على أرقامنا 0932-95-97 و0962-55-46-31. وخليني أستقبل مشاركاتكم. نأخذ أول اتصال. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا ويا هلا. من وياي؟
1: معك أحمد من دير الزور.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، من هو مؤسس علم الجبر، الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
1: الخوارزمي.
0: الخوارزمي، عاشت إيدك يا أحمد وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو
2: ألو
0: يا هلا ويا هلا. من وياي؟
2: زينب.
0: يا هلا بزينب. زينب، منو اللي أسس علم الجبر، خوارزمي لو ابن الهيثم؟
2: الخوارزمي.
0: شطورة يا زينب وشكرا لاتصالك، نورتيني. أيضا عندي اتصال آخر. ألو
3: ايه معاكي.
0: يا هلا وميت هلا. من وياي؟
3: اسمي أحمد.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، منو اللي أسس علم الجبر، الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
3: لا، الخوارزمي.
0: الخوارزمي، عاشت ايدك يا احمد وشكرا لاتصالك، نورتني. ايضا عندي اتصال اخر. الو
4: السلام عليكم.
0: يا هلا وميت هلا. من وياي؟
4: محمد.
0: يا هلا بمحمد. محمد، من الذي اسس علم الجبر، الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
4: اكيد الخوارزمي.
0: اكيد الخوارزمي. طيب محمد، سؤال، انت حاليا خارج لو داخل المخيم؟
4: لا، أنا خارج المخيم.
0: خارج المخيم. طيب من رجعت يعني أو من طلعت من المخيم، رجعت لمنطقتك الأصلية محمد، لو يعني البيت كان خلينا نقول جدا متهدم أو جدا تعبان ما قدرت ترجع له؟
4: لا، رجعت له بس كان يعني شبه يعني 90% غير صالح للبناء، يعني غير للسكن يعني.
0: زين، ويعني بعد ما رجعت له رممت للبيت؟
4: رممنا شيء بسيط يعني، قدر مشيت حال.
0: تمشيت حال. زين محمد، يعني البيت بالوقت الحالي، يعني خلينا نقول انه انت قلت 90% غير صالح للسكن، حاليا ايش قد بالمية افضل؟
4: والله حاليا قدرنا نسوي 40% يعني.
0: 40% افضل من قبل.
4: ايوه، سوينا المطبخ وغرفة يعني للسكن، جهزناها
0: الحمد لله. طيب زين محمد، سمعت أني أيضا من أصدقائنا عن منظمة أنه يعني هذه المنظمة تنطي مساعدات، أكو منهم اللي سجلوا أسامي على مود كربانات إلى آخره، يعني هي المنظمة أجت تواصلت وياهم، فهل تواصلت وياكم منظمات على مود مثلا يوزعون كربان يساعدوكم بأعمال ترميم البيت؟
4: هذا ما إجانا شيء، هاي ما أبي، ما في الحكي هذا كله، ما إجانا شيء.
0: ولا حتى مثلا منظمة لدعم المشاريع الصغيرة؟
4: ما حتواصل الدعم على المشاريع الصغيرة، جت على البلد جوا على الريف، ما إجت
0: على الريف، ما إجتي.
4: أيوة.
0: طيب يا محمد، إن شاء الله يا ربي يعني نحاول نوصل أصواتكم على قد ما نقدر، وإن شاء الله يا ربي تتواصل وياكم من المنظمات يعني بأقرب وقت. إن شاء الله. وشكرا أكيد يا محمد لاتصالك، كلش نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو يا جماعة على الخط. زين، ناخذ اتصال. ألو
5: ألو
0: يا هلا وميت هلا. من وياي؟
5: أم ماريا.
0: يا هلا بأم ماريا. أم ماريا، من هو الذي أسس علم الجبر، الخوارزمي أم ابن الهيثم؟
5: الخوارزمي.
0: الخوارزمي، عاشت إيدك يا أم ماريا ونورتيني أكيد، شكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو
6: ألو
0: يا هلا ومية هلا. من وياي؟ محمد من اللي أسس علم الجبر؟ الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
2: خوارزمي.
5: إيه؟
2: أولى للثانية. أولى
0: للثانية. أنا إذا أسألك الخوارزمي الأول وابن الهيثم الثاني، فالأول لو الثاني؟
2: الأول.
0: شطور يا محمد، وشطورة البنوتة الحلوة اللي موجودة أيضا يمك. أكيد شكرا لاتصالك، وسلامي للماما وللأهل. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ويا يا عائشة.
2: عائشة.
0: يا هلا بعيوش. عيوش، منو اللي أسس علم الجبر؟ ابن الهيثم لو الخوارزمي؟
2: خوارزمي.
0: شطورة عيوش، عاشت ايدك وشكرا لاتصالك، نورتيني. ايضا عندي اتصال. الو، يا هلا هلا. الو اسمع، من وياي؟
2: جمعة.
0: من اللي اسس علم الجبر؟ ابن الهيثم لو الخوارزمي؟
2: الخوارزمي.
0: شاطر يا جمعة، عاشت ايدك وشكرا لاتصالك، نورتني. ايضا عندي اتصال. الو،
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
6: احلام.
0: يا هلا باحلام. احلام، من اللي اسس علم الجبر؟ الخوارزمي ام ابن الهيثم؟
6: أكيد الخوارزمي.
0: زين أحلام، يعني أني مدى أتذكر بوضوح أن كنت يعني داخل أو خارج المخيم؟
6: كنت داخل المخيم، بس طلعت تقريبا صار لي شي سنة.
0: تقريبا قبل سنة. زين أحلام، اليوم أنا شوية دا أدردش ويا يعني ويا أصدقائنا بموضوع البيوت بعد ما رجعوا، أو اللي مثلا حتى اللي بعدهم بالمخيم أوضاع بيوتهم. فبعد ما طلعتي من المخيم، يعني هل كان البيت بعده صالح للسكن لو ما قدرتي أصلا ترجعين لمنطقتك؟
6: يعني بصراحة احنا ما كان عندنا بيت، رجعتوا على قعدت ببيت اهلي.
0: زين.
6: طبعا ما في شبابيك، ابواب يعني محروق، كانوا كأنه يحرقون في شيء، واضاءة ما في، مي، يعني كل هاي المستخدمات احنا ركبناها، مي، كهرباء، ابواب، شبابيك.
0: يعني رممتوه من يعني من البداية.
6: اكيد يعني انه شيء نقدر انه نقعد به.
0: بلي. طيب زين، يعني أحلام، هل بيت أهلك يعني رجعتي له هي نفس المنطقة اللي كنتي قاعدة بيها قبل للمخيم، لو يعني مو نفس المنطقة؟
6: لا، مو نفس المنطقة، كنا بالمخيم ورجعنا على المدينة.
0: رجعتي على المدينة. طيب زين، يعني أحلام، هل يعني تشوفين أنه وضع الإيجارات حاليا، يعني تعرفين أكو باللي حد الآن أشخاص بعدهم موجودين بالمخيم، ويعني دي مثلا دي يطلعون، أكو منهم اللي دي يطلعون بكفالة إلى آخره، فشلون تشوفين واقع الإيجارات اليوم؟
6: يعني والله الإيجارات كثير صعبة الساعتين. أنا بصراحة ما أقدر يعني على الإيجار، يعني أمي لحالها فقالت لي تعي قعدي معي تونسيني،
0: لأني
6: بصراحة ما أقدر على الإيجار. الله يسلمك يا رب. يعني الإيجارات من $50 وأنت طالعة، أقل ما في.
0: بل يعني هاي خلينا نقول إنه البيت، خلينا نقول إنه يكون تعبان، $50 إيجار أقل شيء.
6: أكيد. أما يعني بمنطقة راقية تستأجرين بهذا الشيء، لا يعني لا، 5 مليون أكيد. أوف.
0: طيب زين،
6: أكيد
0: يعني أحلام، البيت اليوم مش قد تشوفين إنه نسبة، يعني قبل قلتي لي انه هو رممتوه لانه كان محترق الى اخره، زين اليوم مش قد نسبه بعد الترميم، مش قد نسبه انه هو صالح للسكن عن قبل؟
6: يعني بصراحه دهان ما دهنته وخليته مثل ما هو، لانه ما عاد اقدر اني اكمل، ما ظل يعني ماده
0: حقك.
6: فركبت مي، كهرباء، ابواب، شبابيك، يعني كلفتني تقريبا حدود 10 مليون هاي الشغلات.
0: ويلي اوف.
6: اي والله، والحمد لله.
0: زين، ماكو منظمات أحلام تواصلت وياكم؟ يعني أنا قبل يعني قبل يومين كنت أيضا يعني أتناقش ويا أصدقائنا بموضوع أنه البيوت أكو هواية يقعدون ببيوت مهدمة، فهواية من أصدقائنا قالوا إنه أكو منظمات مثلاً ده تتواصل ويانا. إحدى صديقاتنا قالت أدهم منظمة يعني تواصلت وياهم في حال إذا رادوا كرفانات يسجلون ويعني أساميهم. فماكو منظمة مثلاً تواصلت وياكم
6: تساعدكم؟ يعني إحنا المنطقة جينا عليها كانوا أخذين أسماءهم ومخلصين ومتقرين على غير منطقة. فرحتوا عليهم فقالوا هاي المنطقة إحنا خلصناها.
0: بلي.
6: يعني
0: ما لحقتي انه تسجلين اسمك بعد؟
6: لا ما لحقت وحاولت اكثر يعني بمنظمات ثانيه بلديه او شيء سجلته يعني ما اقول شيء ما سجلته بس لحد الان يقولون لسه ما اجى دوركم لسه ما اجى دوركم. صار لي سنه مسجله من جلست ببيت اهلي يقول لي لسه ما اجى دوركم.
0: زين ولا حتى مثلا ساعدوكم بموضوع ترميم البيت؟
6: لا لا لا خالص خالص ما حد ساعدنا. لا لا خالص
0: والله. يعني يا أحلام أنت بصراحة بطلة أنه قدرتي ترممين البيت وحدك. هاي أول نقطة. ثاني نقطة الله يحفظ لك أمك يا رب. الله يحفظ
6: آمين
0: الوالدة.
6: آمين يا رب. آمين يا رب يحفظكم جميعا
0: فتوى العينك وإن شاء الله يا ربي أيضا يحفظك أنت إلها.
6: الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. آمين إن شاء الله يا رب يحفظ كل أمهات المسلمين.
0: آمين يا رب العالمين.
6: الله يعطيكم العافية على هالبرنامج الحلو.
0: حبيبتي أنت فدوى العينك. شكرا لك كل شوية وإن شاء الله يا رب يرزقك ويوفقك.
6: آمين.
0: شكرا لك حياتي أحلام. شكرا لك ولاتصالك. أكيد نورتيني كل شوية. أيضا عندي اتصال نقول ألو.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا من وياي. صوت أبو إيمان هذا.
7: أبو إيمان من دير الزور.
0: يا هلا بأبو إيمان. شلونك؟
7: والله الحمد لله. شلونك أنت؟
0: الحمد لله إحنا بخير إذا أنت بخير. أبو إيمان.
7: الحمد لله.
0: من هو العالم أيوة. الذي وضع أسس علم الجبر؟ الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
7: أكيد الخوارزمي.
0: أكيد الخوارزمي. زين أبو إيمان اليوم دا أدردش شوية ويا أصدقائنا بموضوع البيوت ورجعتهم بعد ما طلعوا من المخيم إلى آخره. فحسب ما أعرف أنه أنت بريف دير الزور ويعني البيوت هناك قلت لي أنه صالحة للسكن أغلبها.
7: والله نعم احنا بالريف الحمد لله. احنا دمار ما عندنا. الدمار كله بالمدينة. اي والله الحمد لله الدمار كله بالمدينة. والله يجوز 80% 75 80 مدمر والله. ويجوز شفتوها يعني
0: صح
7: اكيد شفتوها على فالمنظمات اكيد والله هناك. ما بعرف انا المدينة والله هي بعيدة عني شوي. اما اكيد في منظمات في اما احنا بالريف ما في
0: ما في
7: طيب. ما عندنا نسبه دمار لحتى يجون لعندنا.
0: طيب ابو ايمان انا اريد اسالك سؤال شويه مختلف. اريد اعرف شنو رايك بواقع الايجارات اليوم؟
7: والله الايجارات اكيد غاليه والله.
0: زين
7: والله غاليه خصوصا يعني خاصه بالشام يعني. يعني عم اسمع انا البيت بمليون ونص مليونين مليون.
0: بلي
7: يعني اللي رايح لهناك بده يشتغل مشكلة والله. يعني في ناس هاجرت لا تشتغل تفاجأت انه الإيجار مليون ونص.
0: صح فعلا.
7: يعني اذا بده يشتغل يعني اذا بده يشتغل بالشهر يعني مليونين يعني بده يروح نغلبهن للبيت ما تكفي والله. بده تروح للبيت فبي ناس رجعت.
0: صحيح فعلا.
7: أنا أعرف يعني كم عيلة رجعوا من الشام رجعوا على بيوتهم. يعني يقول لك ما نستفيد شيء.
0: طيب زين أبو إيمان إحنا أكيد نعرف أنه هذا الغلاء المبالغ به بالإيجارات هو مو شيء منطقي. لكن يعني خلينا نقول أنه برأيك أنه هل من المنطقي أنه الإيجارات تكون غالية لهذا الحد بهذه الظروف الاقتصادية؟ يعني أكو منهم ناس يقولوا لك والله أنا مغلي سعر الإيجار لأنه الوضع الاقتصادي صعب.
7: صحيح. يعني هي يعني نقدر نقول باستقلال بالأمر هذا. يعني اليوم هو صاحب البيت لما يشوف الناس جتوا على البيت فيستغلهم فيرفع الإيجار. طبعا الوضع الاقتصادي على الكل يعني مو بس هو عليه هو.
0: صح.
7: يعني الوضع الاقتصادي مار على كل الشعب فالمفروض منه شوي يعني يراعي وضع العالم هاي الجاية. يعني اليوم بيناس راحت من دير الزور على درعا بيناس راحت عشام بناس بدها تشتغل. فهو لما يشوفهم جايين يعني من المناطق هاي فيقلل الإيجار عليهم.
0: صحيح فعلا.
7: يعني أنا أقول لك يعني كم عيلة أنا بعرفهم رجعوا والله رجعوا من الشام راحوا على أساس ليشتغلوا فرجعوا على بيوتهم يقول لك أنا أقعد هنا أحسن لي.
0: أي طبعا أكيد يعني على الأقل بيته
7: أقل شيء قاعد ببيتي وما حد يطالبني بشيء.
0: صح الله يكون والله يعني يا أبو إيمان الله يكون بعون الجميع إن كانوا اللي خرجوا من المخيم وحتى اللي أصلا ما دخلوا مخيم هم العيشة عليهم صعبة.
7: إيه والله والله صعبة على والله هي صعبة على الشعب كلياته مو بس على الخارجين من المخيم.
0: صح
7: إحنا هنا حتى هنا عندنا بالريف شوي الوضع يعني الوضع ومعروف يعني الوضع تعيس والله جدا خاصة قلاء المحروقات وقلاء الأسعار وارتفاع الدولار والله يعين آخر شيء الله يعين.
0: الله يكون بالعون يا أبو إيمان وإن شاء الله يا ربي يعني وضع البلد يتحسن أكثر بالأيام الجاية.
7: إن شاء الله الله يفرجها إن شاء الله الله يفرج على العباد كلها والله.
0: آمين يا رب العالمين وشكرا أكيد لاتصالك يا أبو إيمان جدا أسعدتني ونورتني. شكرا لك كل شهواي وأيضا عندي اتصال آخر ناخذ نقول ألو.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا من وياي.
8: بلال.
0: بلال بلال من اللي أسس علم الجبر الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
8: الخوارزمي.
0: شطور يا بلال وشكرا لاتصالك نورتني. أيضا عندي اتصال آخر. يا هلا وميت هلا من وياي.
9: أم علي.
0: يا هلا بأم علي شلونك أم علاوي أخبارك؟
9: والله الحمد لله تحياتي لكم للجميع.
0: فدول عينك حبيبتي أم علي من العالم اللي أسس علم الجبر خوارزمي لو ابن الهيثم؟
9: والله هذا اللي شو اسمه
0: الأول والثاني الخوارزمي. طيب يا أم علاوي فدول عينك نورتيني كل شهواية باتصالك وأسعدتيني وأيضا عندي اتصال. ألو.
10: هلا.
0: يا هلا وميت هلا من وياي.
10: أم محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد من العالم اللي وضع وضع أسس علم الجبر الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
10: الخوارزمي.
0: الخوارزمي عاشت إيدك يا أم محمد نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو.
11: ألو مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا من وياي.
11: ضحى.
0: يا هلا بضحى. ضحاوي من اللي أسس أو وضع أسس علم الجبر الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
11: الخوارزمي.
0: عاشت إيدك يا ضحاوي ونورتيني أكيد كل شهواية. أيضا عندي اتصال. ألو.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا. عبد الله وياي؟
12: ايه.
0: يا هلا بعبد الله. عبد الله من اللي أسس علم الجبر الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
12: الخوارزمي.
0: شطور يا عبد الله وشكرا لاتصالك نورتني. ايضا عندي اتصال اخر. الو.
13: الو.
0: يا هلا وميت هلا من وياي.
13: أم رائد.
0: يا هلا بأم رائد. أم رائد من الذي وضع أسس علم الجبر الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
13: الخوارزمي.
0: الخوارزمي. طيب أم رائد اليوم دا أدردش شوية ويا أصدقائنا بموضوع البيوت والإيجارات وترميم البيوت إلى آخره. يعني أم هيثم يعني بعد ما رجعتي لمنطقتك أو رجعتي قعدتي ببيت هل سكنتي ببيتك لو سكنتي بإيجار أو ببيت آخر؟
13: لا والله إيش ما سكنت ببيتي هذا البيت
0: بالأجر قاعدة إيجار. طيب زين هل يعني بيتك غير صالح للسكن؟
13: بده ترميم عند السطح واقع.
0: السطح واقع يعني متهدم بشكل كامل السطح.
13: ايه.
0: طيب زين ام رائد يعني قبل يومين انا كنت همدا ادردش ويا اصدقائنا بس يعني بموضوع البيوت المهدمة فيعني كنا نسولف بعض من أصدقائنا قالوا إنه أكو منظمات تساعدنا أما يعني تتواصل ويانا تساعدنا بترميم البيت يا أما يعني تساعدنا نسجل أسامينا ينطونا كرفانات بعد فترة يوزعون كرفانات إنه كوعود. فهل تواصلت وياك منظمة حتى تساعدك مثلا بالترميم إلى آخره؟
13: لحد الآن يعني سجلت بالجمعيات كلياتها بس ولا جمعية طلبت لي طلبة حتى قرفاني يعني طلبت فيهم السماء يعني رضياني بقرفاني أعض الهلا ما شفت حد منهم
0: زين. يعني هل هم مثلا دينطون وعود من السجلين اسمك يقولوا لك بس سجلي اسمك لو يقولون مثلا راح نتواصل وياك عن قريب أو يتواصلون وياك يقولوا لك انتظري
13: مروح لعندنا يكون قالوا إيه اسمك نازل بالكمبيوتر طيب إيه نحن مضطرين ما مضطرين إنه نطول لهالقد نقعد هون وهون
0: صح فعلا
13: يعني مستعجلين نحن
0: صح فعلا والله حقك
13: يعني لأنه ما مستعجلين ما نروح
0: مضطرين. طيب زين أم رائد الإيجار شلونه وياك يعني حسب ما نعرف يعني أكيد لا يخفى هذا شيء إنه الإيجارات غالية
13: اي والله غالي وحسب في بيوت قديمة وتلاقي يعني بس انه يشتروا حالهم بالبيت يعني هلا مثل وضعي انا بدي اطعمي اولادي اشتغل اطعمي اولادي ولا بدي اروح اعمر
0: اكيد طبعا صح حقك. طيب
13: وكله
0: زين
13: غلط.
0: ام رائد زين انت شلون متحملة الايجار يعني بغلاءه؟
13: والله في جماعات يعني ما مكترين بهالقد بالأجار يعني بيعرفوا وضعه هيك وبيحدوا بس في بحدود
0: الله يكثر من أمثالهم إن شاء الله. لكن يعني إن شاء الله ربي إنه تفرج عن قريب ويعني اسمك يطلع بالمنظمات وأيضا أكيد يعني راح نحاول قد ما نقدر إنه يعني نوصل أصواتكم لأي جهة ممكن تساعد.
13: اي والله يا ريت نتمنى هالشي
0: ان شاء الله يا رب وان شاء الله راح نحاول على قدر الامكان يا ام رائد
13: ان شاء الله.
0: فدوا العينك حبيبتي واكيد نورتيني باتصالك وشكرا لك كل شهوايه حياتي انت. ايضا عندي اتصال اخر نقول الو الو الو يا جماعه
14: الو
0: يا هلا ميت هلا من وياي
14: أم محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد من هو العالم الذي أسس علم الجبر الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
14: الخوارزمي.
0: عاشت إيدك يا أم محمد نورتيني. أيضا عندي اتصال ألو
15: ألو
0: يا هلا وميت هلا من وياي
15: أحمد
0: من هو اللي أسس علم الجبر الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
15: خوارزمي.
0: شطور يا أحمد وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال ألو
16: مساء الخير.
0: يا مساء النور والعافية. هذا أنا شاكة بين اثنين من وياي؟
16: وياكي عبد الحميد.
0: يا هلا بعبد الحميد. أنا قلت هذا لو عبد الحميد لو عبيد. شلونك؟
16: والله الحمد لله سعد سمع صوتك طمين عنك.
0: شكرا لك. أكيد إحنا بخير إذا أنتم بخير. عبد الحميد من العالم اللي أسس علم الجبر خوارزمي لو ابن الهيثم؟
16: من هو الخوارزمي إن شاء الله؟
0: نقول الخوارزمي إن شاء الله. زين عبد الحميد أريد اليوم يعني دا أدرد شوية أصدقائنا فمن طلعتوا من المخيم هل رجعتوا يعني لبيتكم لو يعني رجعتوا لقعدتوا بإيجار؟
16: لا والله حاليا في بيت أخاتي ولا قاعد فيه بحلت عم ماشي حالي يعني.
0: حلو يعني خلينا نقول بيت أقارب يعني المهم إنه مو إيجار.
16: الحمد لله أهم شيء إنه والله صراحة الإيجار بكسر الضغط.
0: حلو اجيتني على النقطة اللي أريد أسألك بيها. اليوم الإيجارات غالية كلش مثل ما قلت تكسر الظهر فشنو رأيك بغلاء الإيجارات يعني هل هو استغلال لو فعلا الوضع الاقتصادي صار صعب؟
16: والله وقت الحالي في وقت الوضع الاقتصادي بالفعل يعني صعب بالنسبة للأجور يعني كمان في أنا عم تستغل الفرصة عم ترفع الأجور لديه
0: يعني شوف الموضوع
16: يعني في بيت لنقول بيسه مثلا بالشهر 400 فالان عم تستغل الفرصة بتقول لك 650 مثلا
0: بلي
16: يعني عم يصير استغلال وبنفس الوقت يعني الوضع الاقتصادي شوي صعب صاير هالايام.
0: حلو، يعني انت تشوف انه الموضوع صاير انه بما انه الوضع الاقتصادي والمعيشة صايرة صعبة او غالية، فالمؤجرين دي يستغلون هذا الوضع ويعني يعلون او يزيدون الإيجارات.
16: تمام بالضبط، يعني سبحان الله عم يصير استغلال بالموضوع. يعني احنا نتمنى من جهات المعنية انه تدرس هذا الموضوع، انه بالنسبة للغلاء يعني اجار بيت، يعني الله في ناس انا ملكيها يعني ما عند يعني ما خرج مثلا اللي يعيش بده يفكر يا باجار بيت يا ما يكهرباء يا ما بده يعطل شرطة، يعني الصراحة ما عنده معيل كثير صعب.
0: فعلا والله صحيح. طيب زين عبد الحميد،
16: يعني انا هلا الحمد لله يعني بالنسبة لي في بيت خالتي فرق فيه، يعني استاتر حالي فيه، ما انه هالبيت البيت بس الحمد لله مستور فيه.
0: صح،
16: بس بقول لك يعني في بعض ناس بقول لك يعني معيل ما عنده وفهم منه استغلال بالنسبة لأجار البيوت يعني وأجار مي وكهرباء. يعني بصراحة بتمنى الجهات المعنية تهتم تطلع على الموضوع.
0: إن شاء الله يا رب. يعني مثل يعني ما تعرف أنه أكو أيضا منظمات حاليا تحاول أنه تساعد. أنا يعني سمعت قبل يومين من أصدقائنا أنه أكو منظمات تتواصل وياهم حتى تساعدهم بموضوع ترميم البيوت، أو يعني مثلا ينطوهم كرفانات إلى آخره، وإحنا أيضا نحاول أنه نوصل أصواتهم.
16: والله على الله نتمنى هذا الشيء، نحن نكون في حدا داعم من طرف منظمات من طرف حكومة.
0: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يا ربي يفرجها على الكل.
16: إن شاء الله، بتمنى الصوت يوصل لجهات المعنية.
0: أكيد إن شاء الله، أيضا رح نحاول أكيد أن نوصل أصواتكم لأي جهة ممكن أنه تساعد بهذا الموضوع.
16: تمام إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا كلش لك يا عبد الحميد ونورتني باتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو.
17: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
17: فاطمة.
0: يا هلا فاطمة. فاطمة، من اللي أسس علم الجبر، ابن الهيثم لو الخوارزمي؟
17: الخوارزمي.
0: الخوارزمي، شطورة يا فاطمة وشكرا لاتصال، سنورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو.
18: مساء الخير
0: يا مساء النور والعافية، من وياي؟
18: أم ماريا.
0: يا هلا بأبو ماريا. أبو ماريا، من اللي أسس علم الجبر، الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
18: الخوارزمي.
0: الخوارزمي، عاشت ايدك يا ابو ماريا، اكيد نورتني كل شهواية. وايضا عندي اتصال. الو.
19: الو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
19: محمد.
0: يا هلا بمحمد. محمد، من اللي اسس علم الجبر، الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
19: الخوارزمي.
0: الخوارزمي، عاشت ايدك يا محمد. طبعا هو شكرا اكيد لاتصالك. اليوم عائشة ما هي ما مخابرة، عيوشة الطفلة صغيرونة ما هي ما مخابرة، اشتاقيت لها. زين ناخذ اتصال نقول الو.
20: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
20: احمد.
0: يا هلا باحمد. احمد، منو اللي اسس علم الجبر، الخوارزمي لو ابن الهيثم، الاول لو الثاني؟
20: الخوارزمي.
0: شاطور يا احمد وشكرا لاتصالك، اكيد نورتني. ايضا عندي اتصال نقول الو. متى يربط الاتصال؟ يبدو انه الانترنت ضعيف عندهم. زين ناخذ اتصال اخر نقول الو.
21: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا بأبو محمد، شلونك؟
21: يا أهلين، حياكم الله. الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب إن شاء الله دائما. أبو محمد، من اللي وضع أسس علم الجبر، الخوارزمي لو ابن الهيثم؟
21: لا أكيد الخوارزمي.
0: أكيد الخوارزمي طبعا. أبو محمد، أنا دائما حافظ إجابتك، دائما تقول لي أكيد فلان شي، أكيد فلان شي.
21: طبعا لهني متجاهل يعني.
0: طبعا اكيد. زين ابو محمد، اليوم دا ادرد شويه يعني اصدقائنا ويعني اللي دي خابرونا صديقاتنا ايضا عن موضوع البيوت وغلاء الايجارات والى اخره، ويعني تعرف البيوت ايضا متهدمه، فاكو ناس ما يقدرون يرجعون لبيوتهم. فاليوم يعني بما انه انت بعدك بالمخيم ابو محمد، من تريد يعني ان شاء الله من تطلع بخير وسلامه، هل راح ترجع لبيتك ومنطقتك لو يعني البيت متهدم لدرجه انه ما تقدر تقعد به؟
21: والله أنا بالنسبة لي حاليا لا، بيتي متهدم، ما أحسن أرجع له يعني. يعني عندي غرفتين مطبخ، واحدة من غرف بيت الخالص حقنا، وهذوك الباقية مثل ما يقول معفشات، حتى البناط مقلوع شايلينه. يعني لا أبواب، لا شبابيك، لا شيء، بوائل صحية طالعينه شايلينه، مكسرين الحيطان طالعينه، كل شيء منطقة بالكامل، كل شيء بلوك، مو بلاية مو زرة، حتى البلوك منقوض ومشي. جبار الرطلة على الأجارة.
0: يعني بعد ما تطلع إن شاء الله بخير وسلامة، رح بهيك حالة تنجبر إنه تطلع يعني تسكن بإيجار؟
21: نعم نعم، نطلع على الأجار إجباري. أولا نحن يعني بريف حلب، صاير بالريف يعني قرية، قرية شبه يعني ما فيها خدمات حاليا نهائيا، أكثر القرية من كل عمها حتى يجي عليها مي، ما في كهرباء، ما في البيوت أثرة، اللي مضروب واللي ما في لا أبواب ولا شبابيك ولا أي شيء من مقيمات الحياة يعني. فأغلب حاليا أنا أولاد عمي أهلي كلها برمقة وبطبقة.
0: طيب زين، يعني أبو محمد، هل يعني البيت ممكن أنه ترجع، أو خلينا نقول عندك فكرة أنه يعني أسكن بإيجار لفترة محدودة، لكن أنا بنفس الوقت أرمم البيت حتى يعني أرجع أعيش به؟
21: والله بصراحة نحن بالنسبة قرية صايرة، القرية هي بناء قديم كان.
0: نعم.
21: بالنسبة أنا بناء قديم، لكن أغلب القرية بناء قديم وطلعوا على غير مكان، مكان مرتفع.
0: بلي.
21: نحن إذا تسمعوا ما بسبخة الجبول، سبخة الجبول معروفة أرض ملاح، نحن قريبين عليها، فالأرض مثل الملحات وتأثرت البيوت وأجدها الأوضاع هي، فكملت عليها خالص يعني.
0: بل
21: بالنسبة للقرية ما حد يرجع عليها، إذا بده يرجع بيرجع بده يبني بناء جديد من أول وجديد بغير مكان.
0: يعني ماكو أمل أنه تقدر ترجع لبيتك؟
21: ما في، والله ما في أمل أبدا، بنفس المكان ما في أمل، يعني حتى التعميم ما تحسن ترميم، فإجباري. ونحن بما أنه هالأوضاع وصلنا زمان، فأنا بدي أطلع بصراحة على البلد، بطلت أحسن يعني حتى أجواء القرية ونرجع وعلى الزراعة وما زراعة وهيك، فمن نرجع على البلد وخلاص عنا هالولاد يشتغلوا وشوف لهم عمل شغل، البلد بضل أفرج.
0: طيب زين أبو محمد، يعني أنا قدرت شنت أيضا ويا أصدقائنا اللي حاليا موجودين خارج المخيم، قالوا إنه أكو ناس يعني يروحون لمثلا للمدينة أو للشام، أو يعني مثلا حتى بدير الزور يروحون للمدينة ما يروحون للريف وإلى آخره، يقولون الإيجارات جدا غالية مقارنة بأسعار خلينا نقول بالراتب اللي.
21: صحيح صحيح صديقتي، أنا عندي اطلاع بالموضوع هذا. مثلا اليوم في الأقارب أنا بالطبقة، اللي ضمن الطبقة الأجار أقل شيء $50 للـ$100 بتراوح، من الخمسين للـ$100 حسب المكان وحسب يعني الفيلا الشقة الحوش إله يعني دور.
0: صحيح.
21: بنجي على الرقطة البلد نفس الشيء كمان، معك من الخمسين للـ$100 أجار البلد، لكن العالم أكثر تطلع الضواحي مثل يعني الصالحية الأسفية، بضواحي المدينة الأجارات $20 $200. في منهم لم يعطوه المجاج، في ناس تكلت مجاج يبقى خلص تكلت منه بحوش، هو طالع غير مكان ما يشتغل أسناب غير محافظة بجوز برات البلد، فالآجارات برا البلد نعم يعني $20 وتحت، وقلت لك ممكن يعني مجاني كمان. فالعالم أما تطلع أكثر بالنسبة لها، أنا أقربائي ريف الرقة بالريف بالضواحي مو بالنفس البلد، والحمد لله الأمور مستغلين بالبلد والأمور ماشي
0: الحمد لله يا ربي. يعني وإن شاء الله يا أبو محمد، يعني إن شاء الله يا ربي الله يرزقك، وإن شاء الله تطلع أيضا بأقرب وقت.
21: والله أمين أمين، لأن وضع المخيم صديقتي يعني صفى اليوم أول نهار بقطع الوجبة الغذائية، الوجبة الطعام، وجبة الطعام نعم أبلغ، ونهاية الشهر انتهت، ومن نهارين كنا في مجلس وأنا بجوز أخذت الوقت الأصدقاء، بس لازم نوجه هاي يعني تنبين هاي الصورة، وجبة الطعام اليوم ما في وجبة طعام
0: يعني اليوم
21: ما في وجبة طعام خلاص قطعت
0: يعني نهائيا. بعد يعني بالأيام القادمة أيضا ما راح يكون أكو وجبة طعام؟
21: ما في خلاص، هذا قرار ان وجبة الطعام ايش البديل، البديل على اساس سلة غذائية والغاز، لكن نحن طالبنا ان هي تستمر السلة
1: الوجبة الطعام تستمر، لأن الحقيقة في الفترة الأخيرة تحسنت الوضع جيد ولا يمكن نحن نستغني عنه. نحن ما يعني جابونا رزق برغل فضل هيك، ما هذا ما يفيدنا. وجبة الطعام طالبنا تستمر، لكن أمر محتوم إني رح يقطعوها فعلا قطعت. طالبنا البديل يكون بديل قدامة القطع، سلمونا صورة غذائية اللي محسنة. طبعا طالبنا برق، طالبنا بطماطم معجون طماطم، يعني يكون وجبة كافية تغنينا عن شراء السوق. لكن طالبنا ان ما تقطعوها الا تامنوا الغاز لجميع المخيم، اهالي المخيم، والوجبه السله الغذائيه تتوزع للجميع. تفاجئنا اليوم ما في وجبه طعام، لا وزعوا غاز للجميع ولا وزعوا سله غذائيه. يعني ممكن بكره المخيم ينفجر صراحه، يعني ممكن بكره نطلع وقت احتجاجيه، ممكن لان الوضع شويه خالص. انا نعم في غاز اطبخ، طيب ولا جبت لي وجبه الطعام يعني سله غذائيه وقطعت عني الطعام. وحاجه جوا المخيم ممنوع تطلع، طيب شو اتصرف؟ ايش اتصرف؟ طبعا هذا حال الكل، يعني مو انا شخصيا، يعني كان اليوم العالم يتداول اني خلاص هي بكره بدنا نطلع، اذا ما جابونا يعني راح نطلع منا، ما بعرف يفتحوا لنا الباب نطلع برا، يطالبونا يامنونا يرجعونا وجبه الطعام. يعني لا حل، يعني مو حل هذا.
0: حقك والله فعلا يا أبو محمد، يعني أنه يعني على الأقل يكون أكو بدائل لوجبة الغذاء، أو يعني الوجبة اللي ينطوها اليومية على الأقل يكون أكو بديل، أنه أنت يكون عندكم أيضا مثلا خلينا نقول السلة غذائية، يعني طريقة تقدرون تطبخون بيها.
1: طبعا هذا طلبنا نحن. نحن ثلاثة أيام أنا كنت مجتمع واجتمع مع الفوضية، يعني ضمن يعني ناس كمان كثيرين ما اجتمعوا، وحكينا بالأسلوب قلنا إذا لا بتبني تقطع الوجبة الغذائية خلاص، يعني أمر محسوم، فما تقطعوها إلا تأمنوا السلة الغذائية المحسنة. ترى إذا تقطعونها بس برغل ورز وعدس، هاي ما سلة غذائية هاي، يعني نحن طيب شلون؟ أو ونفس الوقت يكون غاز، ونحن غاز نص المخيم ما عنده غاز، ما وزعونه خالص غاز، طيب هذا شلون يفضل يصرفها؟ قال لا جبت له وجبة طعام، لا جبت له سلة غذائية، ولا عنده غاز، طيب شلون بده ياكل؟ شلون بده يطبخ لأولاده؟ شلون بده يعيش؟ شلون بده إياه؟ يعني وضع سيء خالص، ما له مشكلة الحل، يعني لنا حلول يعني بأسرع وقت.
0: فعلا والله يا أبو محمد حقك، وإن شاء الله يا ربي يعني نحاول أنه أيضا نستفسر بهذا الموضوع، ونحاول أنه أيضا نوصل أصواتكم.
1: والله يا ريت، يعني شكرا يعني بصراحة، يعني إذا ما نحل بهالنهارين ممكن المخيم قلت لك يعني خلاص نطلع وقفة احتجاجية، نروح على الباب نكون بدأت تتوجه لأقول لحل نرجعوا الوجبة الطعام، يعني هي وجبة الطعام الساخنة تعتبر، أو وزعونا عطونا الطعام السنة الغذائية البديل، وين الغاز اللي بدك تعطونا نطبخ عليه؟ يعني لا مقطعك والله، يعني وضع مأساوي. أنا ممكن أدبر حالي كشخص، أنا بدبر حالي وعائلتي، أنا الحمد لله عندي بدائل دائما بحط، لكن وين هالأرامل للنساء الأطفال الأيتام هذول اللي ما لا حول ولا قوة؟ يعني طيب هذول إيش بدهم يتصرفوا؟ شو بدهم يطعموا أولادهم؟ شو بدهم راح يقدموا لهم؟ ما في شيء خالص.
0: صحيح فعلا والله يا أبو محمد، إن شاء الله يعني نحاول أيضا أنه يعني شوف شنو موضوع هذا اللي صار بداخل المخيم، ويعني شنو هذا القرار اللي إجا من إدارة المخيم. أبو محمد بعد يسمعني؟ أبو محمد صار وياك؟ ها أبو محمد راح؟ أبو محمد طيب، شكرا أكيد لأبو محمد ولاتصاله. الموضوع مأساوي يعني اللي قاله واللي حكاه أبو محمد، موضوع جدا مأساوي، أنه هيجي بهيجي حالة الأهالي شو ممكن يأكلون وشو ممكن يحصلون على غذاء بهيج حالة. على العموم يا جماعة الخير، وصلنا وياكم لنهاية الحلقة، وجدا نعتذر لأنه ما رح نقدر نقرأ منو اللي دازلنا أيضا رسائل. بس سؤال حلقتنا اليوم كان منو العالم اللي وضع أسس علم الجبر، الخوارزمي أم ابن الهيثم؟ والجواب الصحيح هو الخوارزمي أكيد. شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الرسائل، عن طريق الاتصال، وكل اللي أيضا اكتفى بالسمع، ونعتذر من كل اللي ما قدرنا نأخذ اتصالاتهم بسبب ضيق الوقت. أكيد إن شاء الله دائما تبقون بألف صحة وعافية. كنت وياكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد، ومع ألف سلامة. باي باي.
3: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

هارون. أنتم تستمعون إلى راديو حلم عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلم.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: مستمعي راديو حلمنا، اكيد رح فيكم بحلقه جديده من برنامج مضافتنا. طبعا برنامج مضافتنا ياتيكم من السبت الى الخميس عند الساعه الرابعه مساء، ومعكم هادي مروان، وعلى الاخراج زميلي فهد. وطبعا مستمعينا نحن بانتظار اتصالاتكم على الرقم 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31. مستمعينا اليوم مثل ما عودناكم مواضيع منوعة وعديدة، سواء كانت خدمية ومجتمعية، واليوم رح نحكي عن موضوع الاحترام. الاحترام كلمة صغيرة بحروفها لكنها كبيرة بمعناها وأثرها، فهي أساس العلاقات الناجحة داخل الأسرة، خاصة بين الأصدقاء، بيئة العمل، حتى بين الأشخاص اللي بتلتقى فيهم لأول مرة. برأيكم هل الاحترام يمنح لكل إنسان من البداية أم يكتسب من خلال الأخلاق والتعامل، ولماذا؟ يعني في أشخاص ممكن تكون هي محترمة ولكن لا ما بيجيها هذا الاحترام من بعض الأشخاص، ممكن بسبب مشكلة، ممكن بسبب كره. بيئة العمل أحيانا بتكون داخل المنزل، حتى بين الزوج والزوجة منشوف كتير حالات ممكن قلة احترام من الزوجة إلى الزوج أو العكس، وهذا بيؤدي إلى نهايات وخيمة، ممكن علاقة زوجية غير مستقرة، تعاسة، حزن، والنتيجة بالأخير هي ممكن توصل لحد الطلاق. وهيدي الأمور عم بتصير بحياتنا بمجتمعنا بشكل كتير كبير. أكيد مستمعينا اليوم عنا مجموعة من الأسئلة ممكن نسألكم إياها، ناخد آراءكم حول هذا الموضوع، ولح ناخد أول اتصال. فهودي إذا بتحول لي أول اتصال، عم بيقول لي ممكن معنا اتصال. طبعا لح أرجع عيد الرقم 0932-95-95-97 وناخد أول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول ألو. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام استاذ،
0: تحياتي، مين معي؟
1: كيفك؟
0: الحمد لله.
1: أبو إيمان من دير الزور.
0: أبو إيمان كيف الحال؟ كيف الحال
1: أبو إيمان؟ والله الحمد لله، كيفك أنت استاذ؟
0: والله الحمد لله،
1: والله الحمد لله، نشكر الله.
0: الحمد لله، إن شاء الله على طول. أبو إيمان كيف دير الزور؟ كيف الأمور؟ كيف الحر عندك؟
1: والله حار الجو والله استاذ، جزء الحرارة 50 عندنا.
0: أوه يلا على خير إن شاء الله. إن شاء الله يعني هلأ أنا والله، والله أنا من جماعة الشتاء الصراحة، أنا بحب الشتاء لأنه الصيف
1: والله كلنا صرنا نحب الشتاء. والله حار الجو عندنا كثير والله، أما بدنا نتحمل إجباري
0: طبعا، شو ما نساوي. يلا الحمد لله على كل حال. أبو إيمان اليوم موضوعنا عن الاحترام.
1: أي والله،
0: برأيك الشخصي تعتقد أنه الاحترام يمنح لكل إنسان من البداية أم يجب أن يكتسبه؟
1: والله أستاذ شوف، هو الاحترام يعني نقدر نقسمه قسمين، يعني هلق اليوم ممكن نشوف شخص لأول مرة تمام، فإجباري يعني بدك تحترمه، يعني يعني كنوع من الأدب، يعني بدك تحترمه، يعني شخص ما تعرفه جاي عليك بدك تحترمه، يعني حتى إذا يكون مو محترم مثلا هو بدك تحترمه إجباري، يعني كنوع يعني من أخلاقك، من أدبك بالبيت بدك تحترمه. والنوع الثاني نقدر نقول هو الاحترام المكتسب مثلا، اللي نكتسبه مثلا من خلال الصدق، من خلال معاملتنا مع الناس، من خلال حسن كلامنا، احترامنا للآخرين. يعني هذا نقدر نسميه المكتسب مثلا.
0: صحيح. طيب أبو
1: يعني
0: نعم.
1: يعني بالأحرى يعني هو الاحترام يعني يكتسب ولا يولد، يعني آخر شيء تمام.
0: طيب صار معك شيء تصرف يعني خلاك تفقد احترامك لشخص؟
1: والله كثير والله يا أستاذ. في حالات كثيرة، يعني مو بس أنا، يعني كل البشر يعني تمر عليهم الحالات هاي.
0: في شيء كان
1: مثل شخص يعني وتفكر ومحترم. لا والله في كثير، يعني لا يعد ولا يحصى، يعني أحيانا تشوف شخص ويبين عليك محترم، ويعني آخر شيء يطلع لا محترم ولا يعفل على الاحترام شلون. يعني مرت علينا ناس، ومرت يعني أول ما تشوفه تفكره غير شكل، بعدين عن طريق المعاملة يطلع شخص غير محترم.
0: طيب أبوي، ما الاحترام مرتبط بالعمر شيء أو فقط بالأخلاق والسلوك؟
1: والله يا أستاذ لا والله ما له علاقة، يعني هلا اليوم اليوم احنا عم نحترم مثلا شخص كبير ونحترم شخص صغير يعني أصغر منا أحيانا نحترمه. ما له علاقة، يعني حسب تربية الواحد بالبيت، حسب تربيته والبيئة المحيطة.
0: صحيح،
1: يعني اليوم احنا نحترم الكبير ونحترم الصغير يعني أحيانا
0: 100%. أبوي ما بدي أشكرك كثير، شكرا لك على تواصلك.
1: إيه فما له علاقة بالعمر.
0: أكيد أنا أتفق معك بهذه النقطة أبو إيمان. شكرا جزيلا أبو إيمان.
1: هلا بك أستاذ.
0: حياتي. أكيد أبو إيمان يعني أكيد بشاركوا بهذه النقطة، يعني الاحترام ممكن يكون ببعض الأحيان مكتسب، ولكن أيضا الاحترام أحيانا بيعكس تربيتنا داخل البيت، كيف نحن بنتعامل سواء كان مع الشريك أو حتى مع الأهل أو الأصدقاء، بكيف نحن تربينا. هي كتير كمان نقطة مهمة ليس فقط الاكتساب. ناخذ اتصال اخر. فهودي عم بيقول لي ممكن عنا اتصال ونقول الو. السلام عليكم.
2: الو، وعليكم السلام.
0: يا هلا، اهلا وسهلا.
2: معكم هيثم.
0: هيثم، بعد زمان هيثم، طمنيني عنك.
2: اي والله ما معلق معي الخط، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد
2: بس
0: لله.
2: اليوم الموضوع حلو حبيت اشارك فيه.
0: اهلا وسهلا فيك. اول شيء كي بحمص حالك هيثم؟ ما هيك
2: والله بحمص حاليا الحمد لله رب العالمين.
0: كيف حمص؟ طمنيني.
2: والله وقت اللي جينا لهون نحن كنا مفكرين يعني انه في عالم تركناها كثير هيك كانت محترمة واخلاقها عالي وكنا بنتمنى انه نرجع نلاقيهم نفس الشيء يعني مثل ما تركناهم من قبل. لقينا الظروف يعني اللي مرت فيها العالم بعد الحرب كثير غيرت من نفوسه. تغيرت اخلاقهم، تغيرت طباعهم، صار في قلة احترام للكبير، قلة احترام للأصدقاء القدامى. يعني هذا مثل ما قال اللي قبلي إنه بجوز إنه برجع للبيئة وبرجع للبيت وبرجع للمجتمع اللي حواليهم، بجوز إنه غيروهم بهالفترة هاي. بقى لازم أنا بوجه هيك عن طريقكم رسالة لكل أم بالبيت، يعني هي أولادها عم يكبروا سوا أكيد ورح تكون هي الوسيلة لحتى يكون الولد محترم برات البيت وجوات البيت، وتعلمهم الصدق وعدم الكذب، لأنه بس نبلش الإنسان يكذب بفقد احترامه.
0: صحيح. أنت بتحسي هاي دي مشكلة هاي المشكلة الأساسية؟
2: هاي المشكلة الأساسية، لأنه بس نبلش اللف والدوران والكذب نحن كمجتمع جوات الأسرة، يعني حتى الولد وقت اللي بيلف وبيدور وبيكذب هيك على الأم عم تستصف هالشي، وقت اللي بده يطلع لبرا أكيد هذا الشيء رح يأثر عليه يعني بالمجتمع، أكيد المجتمع كمان رح شوي يرفضه.
0: طيب
2: أو يعرفوا أنه إنسان في عنده قلة احترام للأكبر منه أو قلة احترام للحديث اللي عم يحكوه. يعني أغلب الأولاد وأغلب الشباب وأغلب الجيل اللي هيك شفتهم هون يعني ما عندهم جنس الاحترام صراحة.
0: أغلب الجيل الجديد؟
2: أغلب الجيل الجديد وخاصة بالمدارس، المدارس اللي بعمر الابتدائية اللي تحيا وقاحة، يعني كل شيء أنا كنت متوقعته إلا أنه نلاقي يعني الأولاد هيك. نحن على دورنا ما كان هيك، يعني الولد هلأ بيروح على المدرسة عنده قلة ذوق وقلة احترام للأنسة بشكل مو طبيعي، يعني لأنه فقد ضرب بالمدرسة فقدت الأنسة احترامها عند الطلاب.
0: يعني
2: قبل كان
0: يعني قصدك ام هيثم التربية الحديثة ما جابت نتيجة ابدا.
2: التربية الحديثة والنت والهي ما جابت الا قلة الادب للاولاد، يعني صراحة هيك عوات ما شفت انا هون بالمنطقة اللي عندنا قلة ادب للاولاد، يعني عدم احترامه للانسات، بتلاقيهم بتفرجوا على المسلسلات وبروحوا بيطبقوا بالمدارس. يعني الزرافي والمقالب والهاي شايفينها بمسلسلات وبيقعدوا بيطبقوا وقت بيقعدوا بيحكوا هيك قدامنا بطلع هيك يعني انه كيف كنا وكيف صرنا. كان واحدنا وقت اللي يروح على المدرسة يوقف مثل القلم قدام أستاذه ما يسترجع يعني اللي يرفع راسه من خجله من حياة. أما هلأ الولد بيقول له يعني بيحكي بيقول له ماني حافظ أو ما بدي أحفظ أو شو لك علاقة هذا كله قلة احترام يعني بالنسبة
0: لي. طيب هيثم صار يعني معك شيء صار معك شيء مثلا موقف يعني كنت بتحترمي شخص وفقدت احترامك نهائيا اتجاهه؟
2: أي والله ايه صار كتير ما شوي يعني في هون بالمنطقة اللي نحنا فيها يعني وخاصة يعني ناس كانت قريبة منا يعني قريبة منا وكنت بعرف عنا انه الصدق والاماني والاخلاص يعني ومعاملتها الطيبة مع اللي حواليها اتفاجأت كتير بعد ما رجعت يعني ما
0: كيف بتعاملوا معك؟
2: الناس كأن الناس كأنه فقدت نحنا هون وقت اللي جينا يعني مثل اي واحد رجع مخيم هون يعني شوي بالمنطقة بقى رحنا هون يعني حاكم حالنا صراحة يعني هلأ أنا بدي أحكي بكل صراحة إنه حاكم حالنا بكوكب ثاني يعني نحن جايين من كوكب الناس اللي عايشة هون بكوكب ثاني عايشة يعني بنقعد أحيانا ما نفهم الأحاديث اللي عادت هو أحيانا بنقعد نطلع هيك بنلاقيهم هي طبقات يعني غير طبقة اللي إحنا عايشنا كنا
0: عايشين بعالم آخر.
2: أيوة بسمعوك حكي يعني بتحس حالك متضايق ومزعوج بعدين بيعتذروا بشكل بسيط يعني كأنه ما عملوا شيء يعني يعني نحنا يعني قاعدين محترمين بين الناس وبين اللي روح بتفاجأ إنه يعني أنت رغم احترامك لنفسك واحترامك للآخرين اللي قاعد وعايش هيك بيناتهم وبتحب إنه يرجع الأمور مثل الأول بتلاقي أحياناً إنه كلماتهم كتير قاسية وبنسحبوا من الموقف هيك باعتذار بسيط يعني بعد ما بيكون جرحوك يعني هاي الشغلة كتير إحنا مستصعبينها وعم نحاول يعني نرجع للعزلة تبعيتنا يعني بسبب العالم والمجتمع اللي حوالينا.
0: طيب هيثم أزوكي يعني طلبتي مساعدة منهم مثلا أو يعني بس هيك حابب أخذ هاي التفصيل؟
2: لا مساعدة أنا أم هيثم من وقت كانت بالمخيم ما طلبت من حدا مساعدة إلا من الله يعني صراحة رب العالمين الرزاق ورب العالمين اللي بهيئ الأمور وأنا عم أشتغل الحمد لله بالبيت يعني وابني عم يحاول يشتغل ويحسن وضعنا بس ما بحب أطلب أنا من حدا يعني أو أكسر نفسي لحدا لأن الناس كلها سبحان الله يعني الناس اللي معها بتحسها متمسكة كتير بالمادي وعطول بتقولك ما مع يعني ما انه الظروف اللي هن عايشينها واحنا شايفينها يعني بنلاقيها كتير يعني واضحه انه رفاهيتهم ووضعهم المادي كتير منيح بس ما بحاول لا اطلب ولا انه الحمد لله بس انه في مواقف يعني بتصير معك انه بتحس حالك يعني مجروح يعني يعني من طريقه اسلوب معك بالحكي او التصرفات اللي بتصرف يعني اتفه شغلي اذا الولد راح يشتري شيء يعني يعني بيعيره انه انت منين عم تجيبوا مثلا مصاري يعني خلاص احترموا الطفل اللي جاي مثلا حابب يشتري ويفرح مثلا بسكوتي او كيس بطاطا او ايش انا ضروري نحن يعني نكون انه اقل من غيرنا
0: لهالدرجه عم بصير هذا الحكي
2: كتير مواقف صغيره يعني اولادنا عم تتاثر فيها يعني مواقف صغيرة مثل ابني راح مثلا يشتغل ابني محترم ويعني ورايح يعني مشان انه يذكر امور بيته بتفاجئ انه بعد اسبوع بيقول له انا بدي اشغلك مثلا 5 شهور لحتى تتعلم مثل ما بدي انا تصير تشتغل 5 شهور هذول يعني نص سنة يعني تقريبا بدي استغله بالشغل مشان انه يعلمه هو متعلم يعني ان شاء الله انه كان بيعرف يعني هاي المصلحة بقى ما بعرف العالم كلها تتغيرت يعني المجتمع كله تغير أو إحنا اللي تغيرنا أو إحنا جاي من واقع غير الواقع اللي عايشينه كتير في صعوبة والله كتير في صعوبة
0: يعني إم هيثم يعني أكيد موضوع مزعج جدا وأنا يعني بتفق معك لأنه يعني ما لازم يصير هذا التعاطي وأكيد أنت حتى بتشعري بالخزلان عندك شعور بالخزلان
2: والله هلا نحن كمان انا كأم هلا حابه كمان انتم تطرحوا موضوع تاني غير المواضيع هاي اللي تعودتوا عليها. هلا نحن هون بالمناطق الحدوديه هاي اللي عايشين فيها عم نلاحظ انه في يعني نسبه ناس عم يعني عم يعني في تعاطي. يعني انا هلا بالنسبه لي عم خاف على اولادي انه يطلعوا، عم خاف على اولادي انه يختلطوا بهذا المجتمع، يعني مجتمع في اللي عم يشرب حاب واللي تعاطى شغلات انهم شايف نشطوا عشلون عم يجيبوا شلون عم يأمنوا ما عم نعرف. يعني في ناس عم تحطط عن طريق الدخان، في ناس عن طريق أراجيل اللي ممكن تصير بشكل فظيع، الأراجيل وعم يحطوا فيها شيء لهالشباب اللي عم تقعد بهالأماكن هاي. في يعني ما بعرف الصيدليات كنا عم تبيع انه شيء أدوية مهدئة او انه شيء، يعني في حوادث كتير عم تدخل المشفى وفي عالم عم تموت بهالسبب يعني. وملاحظ يعني الأمور إنه ما أنا طبيعية يعني. بتمنى إنه يعني تفتحوا هيك موضوع خلي العالم كلها تتنور ويعني تستفاد تحافظ على أولادها، يعني خاصة إن إحنا جايين جديد يعني على هيك مناطق ما بنعرف شو عم بيصير فيها من قبل.
0: تماما أم هيثم. طيب هيثم يعني عم تطلبي ممكن نسوي برنامج توعية يكون على الإذاعة؟
2: إيه. ايه وبحب انه الاعراض نعرفها شو هي. يعني كيف عم يعني كيف عم تتسرب هالشغلات لجسم هالولاد هالشباب. يعني بدنا نعرف يعني انه يعني تنور يعني هلا كذا يعني قعدنا مع كذا ناس عم يحكوا بنفس الموضوع انه ملاحظين على الشباب انه عندهم طاقه مي طبيعيه بالشغل، في عندهم حتى النساء عم تروح على الاراضي تشتغل بشكل مو طبيعي، يعني يعني حتى النساء عبد هون يعني بالمنطقة في ناس قال إنه عم تأخذ حب ينشطها مشان تشتغل مشان ما تحس حالها إنه تعبانة
0: يعني حتى
2: الأراضي
0: يعني يعني الناس المزارعين عم يأخذوا صاروا كمان عم يتعاطوا.
2: إيه أنا سمعت من كذا وحدة إنه في ناس إنه ما طبيعي يعني قوتها بالشغل وبالأرض وبالله، لأنه شغل الأراضي متعب يعني يعني عم يلاحظوا إنه أكيد عم يشربوا شيء أو إنه عم يأخذوا شيء لحتى هيك النشاط الزايد، يعني ما بس إنه رجال وشباب وأطفال. في محافظة خمسة لا عرفنا إنه بنبون عن طريق الملبس وموزعينه بالمدارس وفي أهاوي سكروها بحمص إنه كان بس من هالقهوة يشربوا 4-5 فنجان على يعدلوا راس أو مزاج أو إنه يعني في شيء عم تنحط بالقهوة، في شيء عم يعني في شيء بده رقابة، في شيء بده
0: ام هيثم انت وين متواجده؟ بريف بريف حمص. سمعتيني ام هيثم؟
2: ايه سمعتك. بريف حمص انا
0: بالقصر. تمام ام هيثم.
2: يعني نحن منطقه قريبه على لبنان.
0: اوكي
2: يعني بتعرف انت الوضع، بس نحن ما ملك جايين جديد، نحن لهون عم نلاحظ انه هالشغلات وعم نخاف على الاولاد. يعني الشباب كتير يعني اللي عم يسهر للأربعة عم يسهر للخمسة، بتلاحظ إنه صوت المطارات ما بتهدى بالليل. يعني نحنا كنا متعودين إنه أولادنا من المغرب مثلاً تقعد معنا بالبيت ما بتطلع ما بتفوت ما بتسهر، هذا كله مع الأيام جزء إنه يتغير، جزء يتعرفوا على ناس سيئة.
0: طبعاً أم هيثم هذا أكيد نحن يعني قريبا رح يكون في عمل على حلة جديدة أكيد يعني أكيد رح تسمعوا بهذا الموضوع، رح يكون أكيد في تركيز على هذا الموضوع لأنه نحن عم نسمع وحتى عم نشوف الدولة عم بتتابع هذا الموضوع سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي خاصة بين المراهقين والشباب اللي للأسف بسبب هذه الظروف صار انتشار كبير للمخدرات.
2: والله ما أقول لك نحن بدنا يعني كمان نعرف أعراضها تصرفاته من كيف نعرفها. يعني نطالب أنه طبيب أنه يطلع يحكي بهالموضوع أو أنه يعطينا أنه شيء، نحن نسمع عن طريق البرنامج كل يوم.
0: نعم.
2: يعني إذا استضفتوا طبيب وحددتوا الحلقة كلياتنا رح نسمع ورح نكون يعني إن أذان صاغي ونشارك إن شاء الله.
0: تمام أم هيثم بدي شكرا كتير، شكرا لك، شكرا جزيلا أم هيثم، تحياتي لك. أكيد شكر جزيل لأم هيثم. رح نروح فاصل ونرجع.

0: نرجع لكم مستمعينا. أكيد يعني موضوع اللي ذكرته أم هيثم موضوع مهم جدا, يعني كان ما موضوعنا الصراحة لهذا اليوم, ولكن أكيد لح نساوي حلقة عن هذا الموضوع, ويجب وجود أيضا يعني بالفترة القادمة أكيد لح يكون في إن شاء الله إذا كان في أكو برامج صحية وطبية لح يكون في تركيز على هذا الموضوع, ولأنه لاحظنا حتى الدولة عم بتركز على موضوع سواء كان بنشر الوعي وخاصة بسبب انتشار الكبير للمخدرات في الفترة الأخيرة. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. الو. طيب في مشكله بتصور بالاتصال. ناخذ اتصال بتصور ابو محمد معنا على الخط الثاني. ناخذ اتصال ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أبو محمد, كيف الحال؟
1: يا أهلين حياك الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
0: كيف أمورك؟
1: والله بخير والحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله على طول يا رب. أبو محمد اليوم موضوعنا عن الاحترام, تمام؟ عم نحكي عن الاحترام. عندي مجموعة من الأسئلة حابب أسألك إياها. بتعتقد أنه الاحترام يمنح لكل إنسان من البداية أو يكتسب؟
1: لا طبعا يمنح منذ البداية. يعني أنا كإنسان يعني يستحق كل إنسان قدر من الاحترام منذ البداية, لأنه إنسان له كرامة وحقوق. فهذا شيء أكيد, يعني كل إنسان علينا نحترمه. المحترم يحترم الآخرين, فعلينا نحترمه. لكن موضوع السؤال الثاني, يعني إيه ما تجي زيادة الاحترام؟ زيادة الاحترام والتقدير طبعا هون تكتسب. تكتسب من خلال حسن الأخلاق, الصدق, التعامل, الأمانة, التواضع, الإحسان إلى الآخرين. فهون بيزيد قدر الاحترام والتقدير. لكن نحن علينا نحترم أي إنسان منذ البداية, لأنه إنسان هذا يحترم.
0: أنا أتفق معك يعني أبو محمد بهذا الموضوع, وخاصة يعني مثل ما كنا عم نحكي من شوي, الاحترام لازم يعني هو كيف تعكس تربيتك باحترامك للأشخاص. ولكن زيادة الاحترام مثل ما قلت تكتسب, لأنه أنا ممكن ضل محترم نفسي ومحترم لقبالي حتى لو أنا عندي مشكلة معه. طيب صار معك موقف سابق أبو محمد أنه شخص كنت تحترمه جدا ويعني صار موقف وفقد احترامه؟
1: والله يعني ما بخل الأمر, لكن صراحة يعني أنا من فضل الله يعني ما يعني هيك مواقف يعني هيك واضحة أني صارت. ممكن أنا أختلف بالآراء مع شخص, لكن مع العلم أظل أحترمه. أنا أختلف معه بالرأي لكن أحترمه كشخص. أنا إلي أصدقاء لحد الآن بحترمهم, ربما يعني شوي ببعض الأمور يعني نختلف بالرأي, لكن أنا أحترمه كصديق وكذا.
0: طيب الإنسان برأيك أبو محمد بيقدر يستعيد احترامه بعد ما يفقده؟
1: أكيد ممكن. يعني أنا يعني اختلفت مع شخص أو صار خلاف, هجست أني يعني مثل أني اندقر مني, شفته ما هيك الاهتمام, أنا ممكن أصلح موقفي معه, أشوف إيش الخلل اللي خليت معه حتى أصلحه. لازم الإنسان يعني يصلح, ما يظل مصر على خطأ حتى صار هذا الفارق, يعني فقد الاحترام من الآخرين. فيا صديق نحن بقوة أن فالأخلاق الطيبة تجعل صاحبه محبوبا ومحترما أينما كان. صراحة وقت الإنسان بكون عنده أخلاق طيبة, فوين من راح الناس راح يعني تحترمه وتحبه. ليش؟ لأني محترم, لأنه هو يفرض احترام الآخرين.
0: طيب أبو محمد برأيك مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على أسلوب احترام الناس لبعضها؟
1: والله قد يكون أثرت, خاصة عند الشباب والأطفال أو الشباب المراهقين. يعني بصراحة يعني مثل ما أنا كنت أنا أسمع التطبيق على أختنا هيثم اللي كانت جارتنا غاد, ووصل سلامي يعني إلون يعني كجيران هني عبر قناة الراديو. فبصراحة نعم يعني نشوف الأطفال، والله الأطفال يعني أحيانا يعني خلال التواصل الاجتماعي يدخلوا على يعني مسلسلات يدخلوا هيك، فمشوفهم بالشارع يعني يعني في هذا هون دور الأهل، دور الأهل هون له دور كبير. اليوم الأطفال لازم نحن ما نترك يعني صح التواصل الاجتماعي نعمة، ولا التواصل هذا خلق مو لقضاء الحاجة، لا مو مشان له ومشان نروح نشوف ايش في أشياء سيئة نروح نطبقها على أرض الواقع.
0: يعني لازم يكون في رقابة من الأهل.
1: نعم يعني رقابة من الأهل، هذا دور الأهل هون بالنسبة، دور المعلمين بالمدرسة يعني يظلوا ينتبهوا على الطلاب اللي يشوفوا طالب يومي في عنده يعني تصرفات سيئة، ممكن يعني ينبه والي الأمر. اليوم خاصة عندنا صديقي هون بالمخيم كله في مجموعة، اليوم المدرس عنده أرقام ولاة الأمور كلهم، فأي شيء مباشر أما يبعث حتى يعني الوظائف أي شيء وظيفة أملاء شغلة أم يبعث عبر مجموعة للأهل. فيعني هذا شيء جيد، ليش؟ يعني بحيث أي شيء الطالب صار معه أي موقف سلبي باتجاه معلمه باتجاه زملائه، فنحن يعني المعلم يعني لازم يخبر والي أمره مباشر، وطبعا هو عنده كتوجيه كمان لأن الأستاذ هو مربي أيضا، لكن الدرجة الأولى الأهل الأسرة.
0: طب أبو محمد، التربية الحديثة أو طريقة التدريس الحديثة بتشوفها أثرت؟ يعني كنا نحن على أيامنا يعني كان في احترام أكثر، ولكن كمان كان مربوطة الاحترام بالخوف، الخوف من العقاب. يعني
1: الحشوب يا صد.
0: نعم
1: نعم نعم نعم قديما نعم، أنا يعني اليوم يعني تجاوزت 50، فكنا قديما والله وقت اللي نشوف المدرس يعني مو بس يعني مو بس احترام، خلاص هذا أستاذي يعني كأني مع العلم. يعني أشوف يا أستاذي يا صديق، اليوم المعلم لازم يفرض احترامه كمان، يعني ما عليش وقت في أسلوب مدح شغلات هيك بسيطة، ما عليش خلي الطالب يشارك أعطيه مرونة، بنفس الوقت ما تعطيه المجال المطلق في أمور، لا حط له حد مباشر. اليوم الطالب متى ما جرأ على معلمه ما صفى هون في احترام نهائيا، حتى تدريس ما تم له قيمه.
0: صحيح،
1: لان المعلم متى ما فقد احترامه بين الطلاب ما صفى معلم هذا، يعني ما صفى حتى ولا يخافوا منه بجوز ولا يكتب ولا يعني اليوم المعلم لازم يكون له هيبه، لازم هو يفرض احترامه. ما عليش في برا الحصه مجال مزحه شغله هيك بسيطه رفاهيه مع الطالب، يعني خلي الطالب شويه، لكن ضمن الدرس خط احمر قبل نحن نعرفه، ضمن الدرس ما في شيء اسمه مزح، ولو بينك وبين شخص مزح، بينك وبين معلمك شوية بمرونة أنت مجتهد كذا هيك يعني، لكن ضمن الدرس ما في.
0: صحيح،
1: هيك كنا نتعلم. فاليوم يعني بشوف الطلاب بصراحة ما في هالشيء هذا. اليوم الطالب يعني بتلاقيه ولد عمره 10 سنين أو 9 سنين 8 سنين بتلاقيه بيلاطع المعلم وعم يحكي معه، ويعني ما بدون أدب يعني بدون احترام.
0: يعني ممكن عم نلاحظ كتير كتير هيدي الشغلات عم بتصير.
1: لا هون يعني لازم يكون أولا قلت لك يعني توجيه من الأهل لاحترام الطالب، يعني يعني علموا إن هذا المعلم لازم تحترمه، لازم يعني مثل أب، يعني الحل المعلم الأستاذ مثل الأب، يعني يقام مقام الأب يعلمه. ما أعرف يعني اليوم الضرب نحن ضد الضرب، لكن اليوم إذا الأمور بدها توصل لهالدرجة وما يظل هيبة للمعلم، لا يرجع الضرب. طبعا الضرب نحن لصالح مو غير يعني ما يكون مبرح، لأن الضرب التأديب اللي يعني شوية يعني يكون في احترام للمعلم، وطبعا لصالح الطالب هذا الضرب. يعني وقت اللي احنا معلش يعني قلت لك يعني الضرب غير مبرح، نحن ضد الضرب، لكن يعني إذا وصل الأمر لا يرجع الضرب، خليه يستفيد هذا الطالب أحسن ما بكرة يطلع ويطلع جيل فاشل ونفقد التعليم ويفقد ال.
0: نعم أبو محمد، أنا أتفق معك أبو محمد يعني بكتير أمور، ودي شكرا كتير وشكرا على تواصلك معنا.
1: شكرا صديقي،
0: تحياتي لك. طبعا مستمعينا بدي أشكر أبو محمد أكيد حكى موضوع يعني حكى بأكثر من تفصيل، ولكن أتفق معه بكثير من الأمور اللي قالها. نأخذ آخر اتصال معنا لهذا اليوم ونقول ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟ صحة؟
0: تمام. عبد الحميد.
2: يا عبد الحميد معك، شلونك؟
0: يا عبد الحميد كيف الحال؟
2: والله الحمد لله بخير، دنا كنت بخير.
0: تسلم يا رب. عبد الحميد، اليوم موضوعنا عن الاحترام. برأيك الاحترام يمنح ولا يكتسب؟
2: الله فيني أقول لك أنا احترامه بالنسبة واجب، يعني أني أحترم مثلا أكبر مني، أحترم مثلا معلمي مدرسي مثلا. يعني فيني بقول لك أنا مثلا يعني الله مثل معلم أنا معتبره قدوة لي، فأنا بحترم واحترام لأنه هو واجب علي أن أحترم أكبر مني.
0: طب عبد الحميد، الاحترام بين الأبناء والآباء اختلف عن السابق؟
2: الله فينا لك شيء كتير. أنا بقول لك إياها، يعني أنا سابقا يعني أنا الحمد لله يعني كنت أبوي يعمل معاملة محترمة، وأنا الحمد لله بحترمه وبعتبره قدوة لي، بعتبره قدوة لي، يعني إن كان هو ولا كان المدرس السابق كان لي. أما هلا بجيل الحاليان، جيل الحالي عم نقول لك يعني بعض الشباب بصراحة يعني أبوه ما له قيمة أو مدرسه ما له قيمة، يعني حتى أمهات المطر في احترامنا للأمهات كمان.
0: طيب، مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على أسلوب احترام الناس لبعضها برأيك؟
2: والله فيني أقول لك الجوال بشكل عام إنه مع الولد يعني بصراحة مو كويس، يعني تحت سن المراهقة نشيل جوال، بالأخص يعني تبع التواصل الاجتماعي ما بنصح أنا بهذا الشيء.
0: يعني تأثير سلبي عم بتكون.
2: تمام بالضبط، يعني ممكن الجوال أنا فيه مش أقول لك يعني نحن ما نمنعه بشكل منع باتان، يعني بس إنه في برامج لازم يفوت له، في مثلا تطبيقات التواصل الاجتماعي لازم يفوت له، يعني يكون ضمن حدوده.
0: إيه، ما في رقابة من الأهل، لهيك عم بصير هذا الشيء.
2: تمام بالضبط، ما في رقابة من الأهل، ما في مثلاً المعلمية، يعني ما طرحت يعني مدرسين مثل سابقاً. أنا سابقاً لما كنت عند مدرسي ولا كنت يعني من رقابة من طرف أهلي، مدرسي كان يعطينا شو قال لك، يعني كان هو محترم معنا، أنا بحترمه وبعتبره قدوة لي. الحمد لله. ممكن يصير يعني ممكن ضمن الدرس يعطينا مثلا ممكن ناكل بهاديل منه، بس كله لصالحنا.
0: تماما.
2: يعني هلا انا ممكن من ابوي، انا ابوي اولي كان يبهدني، كان مثلا شو بقول لك ممكن يعصب علي، بس كان لصالحي، ما يقول انه يعني يعمل شيء مثلا مو كويس. مش يعني
0: فهمت عليك عبد الحميد. عبد الحميد شكرا لك، وشكرا لتواصلك معي، وشكرا لمداخلتك حبيبي عبد الحميد، شكرا جزيلا، تحياتي. أكيد تحياتنا لعبد الحميد. أكيد يعني الكل اتفق، يعني بتفق مع الجميع حول الاحترام. مداخلة أم هيثم وأبو محمد أيضا كانت مهمة جدا حول هذا الموضوع. أكيد رح نروح فاصل، وبعد الفاصل نعرف رابح معنا لهذا اليوم.

0: مستمعينا حلنا هون نوصل لنهاية حلقتنا، أكيد نلتقي في يوم غد عند الساعة 4 مساء. كما معكم هادي مروان وعلى الإخراج زميلي فهد، وأكيد الرابح معنا لهذا اليوم هو أبو محمد. ألف مبروك لأبو محمد، وإن شاء الله أكيد رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزة، وأكيد نلتقي في يوم غد في أمان الله.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكافرين.
1: أيها الإخوة والأخوات، ذلك نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

0: بِعِبَادِهِ
1: فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

أَكْثَرُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

الآية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

حقا وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

وجوههم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

لكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

0: تتلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الباسط عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

رقيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم.

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

هم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

مستضعفين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

وأكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

يجزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

الحكيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

الكتب وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قصورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

قد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.